بتاع سبوتيفاي غير ما أقصد إن يعني أكتر فضيلة تكون فاهم بعضها كويس إن هو فاهم هو بيعمل إيه بالظبط. في هو فيديو ممكن جرب إيه وكان نسيت كم يجي على الكارتة دي كان ليه كده فرق يفكرون إن كان عندها بقى تعرف تفاهم ولكن فضاها كان ليه جنبور في كار ليران أنا عارف ترجمة